كذا شاغت ينق أوترو كراديو مجرنيف وداشا ميت من تنف مجريدو سرند تسن هارو موراتو تسن هارو مورا هرمينتسيك هلاتنك في جاتيرت لكو سلاب خونب مجريدو سرند تسن هارو مورا كور وارو منوكت كسرم مكتستلو في جالموكت مراديانوكو تيارتين بسانتالاشرا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 29 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة. أعزائي المستمعين، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية وسجل الأسفار.

أعزائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أعلنت وزارة الخارجية التركية عن قبول طلب البلاد في الانضمام بصفة مراقب مشارك في مؤتمر الأيبيري الأمريكي الذي يجمع دول أمريكا اللاتينية وشبه الجزيرة الأيبيرية، وسيوفر هذا الوضع لتركيا فرصة لتعميق حوارها السياسي مع الدول الأعضاء الاثني عشر في المؤتمر وتطوير التعاون في مجالات التجارة والثقافة والتنمية. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية بهذا الموضوع: يسرنا قبول طلب بلادنا للانضمام كمراقب منتسب في مؤتمر أيبيريو أمريكا، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأيبيرية للانضمام الأمريكي الذي عقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى لجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. أفيد بأن الجيش الإسرائيلي المعروف بجرائمه انتهك وقف إطلاق النار 5147 مرة في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025. وقدم بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة غزة معلومات حول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ توقيع الاتفاق. وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 5147

0: 40 انتهاكا لوقف اطلاق النار منذ ذلك التاريخ، اسفر عن استشهاد 1421 فلسطيني. كما أكد البيان أن جميع التدخلات والانتهاكات في جميع مناطق قطاع غزة نفذت من قبل الجيش الإسرائيلي، وأنه تم اعتقال 198 شخصا خلال هذه الانتهاكات. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ اتفاق وقف اطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 إلى 1422 شهيدا، إضافة إلى إصابة 4996 آخرين. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي حول مستجدات الضحايا جراء العدوان المستمر منذ أكتوبر 2023 أن المستشفيات استقبلت خلال 24 ساعة ماضية جثمان شهيد واحد و13 جريحا، على الرغم من دخول حيز وتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار. وأضاف البيان أنه تم انتشال جثامين 834 شهيد من تحت الأنقاض منذ سريان الاتفاق لترتفع الحصيلة الإجمالية لشهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 74,023 شهيد. دعا وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية وقطع الدعم الموجه لأطراف الصراع، مؤكدا أن ذلك يعد شرطا أساسيا لانتهاء الحرب الأهلية وتحقيق حل عادل يضمن عدم تجدد الاشتباكات في البلاد. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير سالم أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك. وأشار سالم إلى أن الإدارة الأمريكية رفضت منح تأشيرة دخول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ما حال دون مشاركته في الاجتماعات رفيعة المستوى ضمن أعمال الجمعية العامة. وأشدد وزير الخارجية السوداني على ضرورة نزع سلاح الجماعات والمجموعات المسلحة في البلاد وحصر حيازة السلاح واستخدامه تحت السلطة المباشرة للدولة ومؤسساتها الرسمية. ويشهد السودان منذ أبريل 2023 مواجهات مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن أزمة إنسانية تفاقمت مع نزوح الملايين ومقتل الآلاف من المدنيين وفق تقديرات أممية ودولية. ندد حلف الناتو بتهديدات روسيا باستخدام القوة واستخدامها للخطاب النووي، مؤكدا أن موسكو قدمت وثيقة غير رسمية للحلف وتم الرد عليها بشكل حازم. إذ قالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت في بيان صحفي: يمكنني أن أؤكد أن روسيا سلمت وثيقة غير رسمية إلى الناتو وقد أرسلنا ردنا عليها مشددة على أن الناتو دفاعي وأن أنشطته وتدريباته لا تشكل أي خطر على أي منطقة روسية. هذا وأضافت هارت: ندين بشدة تهديد باستخدام القوة بما في ذلك الخطاب غير المسؤول المتعلق بالأسلحة النووية، داعية موسكو إلى إنهاء حربها على أوكرانيا وواصفة التكتيكات الهجينة التي تلجأ إليها روسيا بأنها دليل عجز، مؤكدة أن ذلك لن يثني الحلف عن مواصلة دعم أوكرانيا وأن الناتو يمثل الجاهزية والقدرة الكاملة للدفاع على كل شبر من أراضي الحلفاء.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على المقترحات التي قدمتها عبر الوسطاء القطريين، مؤكدا عدم تقديم أي تنازلات في الملف النووي وأن المحادثات تتركز حصرا على قضية مضيق هرمز. وفي تصريحات صحفية أدلى بها في نيويورك ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، أوضح عرقتي أنه التقى بمسؤولين القطريين لبحث الشروط الإيرانية، مشيرا إلى أن قطر ستنقل هذه الأفكار إلى الإدارة الأمريكية وتأمل طهران في تلقي الرد قريبا لاتخاذ القرارات المناسبة فور عودته إلى العاصمة. ونفى وزير الخارجية الإيراني التقارير الإعلامية الدولية التي تزعم تقديم طهران تنازلات نووية، مشددا على أن الموقف الإيراني ثابت لن يتغير ولم تجري أي مفاوضات بهذا الشأن وأن النقاشات الحالية تقتصر على ملف مضيق هرمز. هذا وأكد عراقشان إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة باستجابة الولايات المتحدة الأمريكية لشروط المرشد الأعلى الإيراني.

مشتبه خامنئي وصفا ووصف هذه الشروط بالعارض العادل والمنطقي للوصول إلى حل سلمي إذا كانت واشنطن جادة في تحقيق الهدنة. هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزاعم تفيد بأنه كان مستعدا لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. تناول ترامب هذه المسألة في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي معرض رده على تقرير نشرته منصة إكسيوس الإخبارية والذي ادعى استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران، قال ترامب: هذا غير صحيح، لم أعرض عليهم شيء. كما أفاد ترامب أن التقرير لا أساس له من الصحة، مشددا على ضرورة سحبه فورا. وكان تقرير لموقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم يكشف عن اسمهم أفاد بأن ترامب أبدى استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مقابل اتخاذ خطوات ملموسة بشأن البرنامج النووي الإيراني. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا بخصوص زيادة عدد القوات المسلحة، موجها برفع عدد الجنود الفاعلين إلى 1,550,000 جندي، وذلك مع استمرار الحرب في أوكرانيا لتدخل عامها الخامس وتزايد الخسائر لدى الطرفين. وبموجب التعديل الجديد يرتفع إجمالي منتسبي القوات المسلحة الروسية إلى 1,441,630 عنصرا بزيادة قدرها 15,500 جندي في الخدمة الفعالة. قدمت شركة أوبني آي الأمريكية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي اعتذارا رسميا للحكومة الأسترالية إثر تمكن أحد وكلائها الذكيين من اختراق النظام الصحي الحكومي في أستراليا. ونشرت الشركة عبر موقعها الإلكتروني رسالة اعتذار رسمية تناولت تفاصيل الخرق الأمني المذكور، وأوضحت في بيانها أن أحد نماذجها قام خلال عمليات التدريب والتقييم الداخلي في شهر يونيو حزيران الماضي قام بالوصول بشكل غير مصرح به إلى الموقع الإلكتروني للحكومة الأسترالية، مؤكدة بالقول: كان ينبغي علينا إدارة رد فعلنا بشكل أفضل، نعتذر وسنعمل بشكل أفضل في المستقبل. ولفت البيان الانتباه إلى أن هذه الحادثة تمثل نوعا جديدا من الأحداث السبرانية التي تعكس تهديدا عالميا متصاعدا. يذكر أن الوكيل الذكي الذي طورته الشركة الأمريكية واجه حاجزا رقميا على الموقع الإلكتروني للحكومة الأسترالية، وعلى الرغم من الأوامر الصادرة فقد حاول تجاوز الحاجز الأمني مخترقا بذلك النظام الصحي للدولة. ورغم وقوع هذا الخرق الأمني في شهر يونيو حزيران إلا أنه لم يكشف للرأي العام إلا الأسبوع الماضي من خلال تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

القلاع والأنفاق تحت الأرض، ظلام دامس وأسوار حجرية تاريخية ترتفع على الجانبين، ووقع أقدام يتردد صداه بين تلك الجدران. تخيلوا أنكم تتقدمون في ممر ضيق على عمق عدة أمتار تحت الأرض. هنا لا يمكنكم رؤية السماء، فكل ما يحيط بكم هو صمت الحجر والتراب، غير أن هذا المكان ليس مجرد كهف عابر، بل هو شاهد مدينة أخرى قائمة تحت قلب المدينة تجابه طغيان الزمن. إذن ما هي أغرب وسيلة للدفاع عن مدينة؟ هل هي تشييد الأسوار العالية أم بناء البوابات الضخمة؟ أم أن تهدم تلك الأسوار بيديك عندما يدق ناقوس الخطر؟ كان هذا بالضبط هو القرار الذي اتخذ في عسقلان عام 1191. أما عكا فنقلت دفاعاتها إلى باطن الأرض حفرا بين الأحجار وفي الأنفاق. وفي غزة لم تكن القوة التي تحفظ للمدينة بقاءها كائنة في أسوارها فحسب، بل في إرثها الأصيل الممتد عبر العصور وما تختزنه من سير العلماء وقوافل التجارة التي جابت طرقاتها. ثلاث مدن تاريخية رسمت معالم القدر في الجغرافيا الفلسطينية، وثلاث قصص صمود مختلفة يجمعها سؤال واحد: ما الذي يحمي المدينة والوطن حقا؟ عكا مدينة ساحلية قديمة تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي حضن خليج طبيعي، وقد كانت على مدى قرون واحدة من أهم المحطات في مسارات التجارة والحركات العسكرية وطرق الحج. وكما تؤكد منظمة اليونسكو، تمتلك عكا إرثا تاريخيا استثنائيا حيا فوق الأرض وتحتها منذ العصور الوسطى حتى يومنا هذا.

عقب التحولات الكبرى في العهد المملوكي، دفن جزء كبير من المدينة الصليبية تحت التراب لتبنى فوقها المدينة العثمانية الحالية. واليوم لا تزال تلك الطبقة القائمة تحت الأرض تحتفظ بأزقتها وأحيائها ومبانيها وبنيتها التحتية المعقدة كما كانت، ومن هنا بالذات تبدأ حكاية عكا. حتى وأن أبيدت المدينة فوق الأرض فإنها تواصل الحياة وتحتفظ بهويتها تحتها. يعد نفق فرسان الهيكل أحد أشهر المعالم في هذه الشبكة تحت الأرض، وتظهر الأبحاث الأثرية أن هذا الممر الحجري الذي يبلغ طوله نحو 350 مترا كان يستخدم كخط سريا يربط الميناء بالمواقع الاستراتيجية. وبينما كانت الحياة تمضي فوق الأرض، كانت هناك شرايين خفية في الأعماق تؤمن للمدينة سلامتها وتواصلها. ولم تقتصر قصة الصمود في عكا على العصور الوسطى فحسب، فعندما حاصر نابليون بونابرت المدينة عام 1799، تمكنت قوات الدفاع العثمانية الفلسطينية بقيادة أحمد باشا الجزار من دحر الجيش الفرنسي وإرغامه على التراجع. وحينها أثبتت عكا للعالم مجدداً كيف يتحول الحجر إلى مقاومة عبيرة للزمن عندما يقترن بالاستراتيجية السديدة. عندما نتجه جنوباً على طول الساحل نجد مدينة عسقلان بانتظارنا. هذه المدينة القديمة والتي لقبت في الأدبيات العربية بعروس الشام لموقعها الاستراتيجي بين مصر وبلاد الشام اشتهرت بأسوارها التي يصعب اقتحامها. غير أن القصة الأكثر راديكالية لعسقلان في التاريخ كتبت لحظة هدم تلك الأسوار. في عام 1187 استعاد صلاح الدين الأيوبي المدينة من الصليبيين، ولكن مع اندلاع الحملة الصليبية الثالثة بعد سنوات قليلة ظهر احتمال وقوع المدينة في أيدي العدو وتحويلها إلى قاعدة عسكرية قوية. وهناك اتخذ صلاح الدين عام 1191 قرارا استراتيجيا غاية في الصعوبة وأمر بهدم أسوار عسقلان. هدم دفاعات مدينة ما بيديك من أجل حمايتها قد يبدو الأمر متناقضا صارخا للوهلة الأولى، لكنه كان تحركا محسوبا بدقة في العلوم العسكرية والاستراتيجية، إذ لم يكن الهدف التحصن خلف الأسوار بل حرمان العدو من استغلال تلك القوة ضد الأراضي الفلسطينية مجددا. وهكذا لم تكن أسوار عسقلان مجرد خط دفاع، بل كانت رمزا للسيادة والكرامة والهوية على تلك الأرض. وغزة. في غزة تتجاوز القصة مفهوم القلعة بكثير، لأن لفهم غزة لابد من النظر إلى الخريطة وإلى الطرق التي تخترقها. تقع غزة على الطريق الرئيسي بين مصر ودمشق. كانت غزة نقطة عبور للتجار والحجاج والجيوش، لكن الجانب الأقل إدراكاً في تاريخ هذه المدينة هو كونها مركزاً علمياً شامخاً. اليوم وللأسف الشديد يقترن اسم غزة كثيراً بالاحتلال والحروب، غير أن دراسة أكاديمية نشرتها مجلة الجمعية الملكية الآسيوية Journal of the Royal Asiatic Society المرموقة تكشف بالوثائق التاريخية كيف تحولت غزة في العصر المملوكي إلى مركز فكري إقليمي. إن الاستثمارات التي شهدتها غزة بين عامي 1260 و1516 مهدت الطريق لتأسيس مؤسسات تعليمية متينة وبروز بيئة علمية واسعة. خلال العصرين الأيوبي والمملوكي أقام في غزة جمع غفير من المحدثين والعلماء الذين كانوا يتنقلون ما بين مصر وسوريا، حيث ألقوا دروس الحديث وصنفوا المؤلفات. وبذلك لم تكن غزة مجرد محطة للقوافل التجارية، بل كانت مستقرا للفكر والعلم. فعظمة المدن لا تقاس بارتفاع أسوارها فحسب، بل بقيمة من أنجبتهم واستضافتهم من أصحاب الفكر.

لقد كشفت لنا عكا عن المقاومة الكامنة في أعماق الأرض، وأبرزت لنا عسقلان العقل الاستراتيجي القادر على التضحية حين يلزم الأمر، بينما أثبتت غزة أن الطرق لا تنقل البشر فحسب بل تحمل العلم والثقافة أيضاً. غير أنه بعد أن تعلم الإنسان قياس الأرض ورفع الأسوار وحفر الأنفاق تحتها، يمم وجهه شطر مكان آخر نحو السماء. أولئك الذين حرسوا القلاع ليلاً لم يكونوا وحدهم في الظلام، فقد كانت النجوم المطلة عليهم تهمس لهم بالاتجاهات والوقت والمسافات. لم يكتفي الإنسان بحماية مدينته، بل تعلم قراءة السماء ليهتدي بها في مساره. ولكن متى وكيف بدأ الإنسان قراءة السماء كأنها خريطة مفتوحة؟ في الحلقة القادمة سننطلق في رحلة ساحرة تمتد من أعماق الأرض إلى آفاق السماء السرمدية. دمتم بخير. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتها عن تلك المغامرات الشيقة. أنا سيرا ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفار، حيث سأواصل رحلتي بالتوجه إلى مدينة مميزة أخرى ألا وهي مدينة كونيا. بعد أن تركنا شوارع أنقرة الصاخبة خلف ظهرنا، انطلقنا أنا ورفيقتي في الرحلة وهي السيدة جنش متوجهين إلى مدينة كونيا. ولم تكن هذه الرحلة مجرد رحلة نقوم بها بين المدن، وإنما في الوقت ذاته ستكون خطوة نلقيها من أجل انغماسي في أعماق روحي. ولطالما كانت مدينة كونيا ملتقى للدراويش والعلماء وأصحاب القلوب الرحيمة. إنها المدينة التي تعتبر ملتقى للسلام الداخلي. هذا وكان نسيم الصباح العليل لا يزال يداعبنا عند صعودنا في عربات القطار السريع التي كانت مركونة في المحطة. لقد كانت الشمس تشرق للتو وضوءها المتسلل من النافذة ينعكس على القضبان. انتابني شعور بحماس الرحلة وفي الوقت ذاته براحة بالي عند الوصول إلى مدينة كونيا. والأهم من ذلك كله كانت السيدة جنش بجانبي. هدوئها وحكمتها غرسا في قلبي شعورا بالأمان منذ بداية هذه الرحلة. ولا يسعني إلا أن أقول إن هذه المدينة أسرتنا منذ الوهلة الأولى بجمالها الطبيعي وجوها المفعم بالأمان والسلام. إذا كنتم مستعدين فهلموا بنا كي نواصل رحلتنا واكتشاف أماكن جديدة ونجمع المزيد من الحكايات والقصص. طوال الطريق حدثتني السيدة جنش عن الروحانيات التي تحملها مدينة كونيا اعتبارا من العصر السلجوقي وحتى يومنا الحاضر، إذ قالت إن مدينة كونيا ليست مجرد مدينة، إنها عبارة عن درجة يدعو القلوب إلى السكينة. صاد صمت هادئ داخلي وأنا أستمع إليها. حتى قبل وصولي إلى المدينة شعرت وكأن روحي قد انتقلت إلى عالم آخر. وعندما وصل القطار إلى محطة كونيا استقبلنا حجد من الناس منتشر في فناء المحطة الفسيح، حيث خطوات الركاب المتسارعة وصوت عجلات الحقائب وصيحات الباعة شاي سميت. كل هذا كان انطباعي الأول عن هذه المدينة. وبدا الهواء النقي للمدينة ورحابة السماء اللامتناهية وكأنهما يقولان إن التنفس هنا أعمق عما هو عليه في أي مكان آخر. وبينما كنا نسير على طول الشوارع الواسعة لفت انتباهي البنى المنظمة لكونيا وجوها الهادئ. وبعيدا عن صخب حركة المرور كان يسود جو هادئ في المدينة. لقد كان الناس يسيرون بهدوء وبسلام، حتى إن الشكل الطاغي على وجوههم كان أكثر هدوءا وبعيدا عن الضجيج والضوضاء والسرعة. لقد كان الأمر كما لو إن المدينة تدعونا لأخذ نفس عميق وتهمس في أذننا مرحبا بكم في مدينتنا. ووجهنا وجهتنا فورا إلى متحف مولانا، حيث أن قبته الخضراء ترتفع نحو السماء وكأنها البوابة المفتوحة في السماء لاستقبال الأدعية. وبعد أن ألقينا الخطوة الأولى في الحديقة امتزج صوت خفقات أجنحة الحمام بألحان ناي. وبينما كنا نسير في فناء الضريح جلال الدين الرومي شعرت بسكينة لا توصف في قلبي. ونحن نواصل المسير ببطء نحو باب متحف مولانا التفتت نحوي السيدة جنش وقالت مبتسمة: أتعلمين يا سيران
إن مولانا جلال الدين الرومي لا يعتبر نور وإشراقة مدينة كونيا فحسب، بل نور وإشراقة البشرية جمعا، كما إن هذا الصوفي العظيم الذي عاش في القرن الثالث عشر علم الناس الحب والتسامح والوحدة، ونداؤه الأشهر اظهر كما أنت وكن كما تظهر، هو في الواقع عناق يتجاوز كل الاختلافات والفوارق. وحسب فلسفة مولانا فإن الإنسان يقترب من الله عز وجل عندما يجد الحقيقة في داخله، حتى إن رقصات الدراويش الدوارة ترمز إلى عملية البحث عن هذه الحقيقة، وقال فيها: عندما يدور الجسم يتوجه القلب نحو الله. فبينما كنت أتأمل لتلك الكلمات شعرت وكأن رحلة قد بدأت في داخلي حتى قبل دخول الضريح هذا. وفي داخل الضريح كان الناس المتجمعين حول الضريح كانوا يصلون والدموع تنهمر من عيونهم. وفي تلك اللحظة أدركت أن هذا المكان لم يكن مجرد مساحة محاطة بجدران حجرية، بل كان ملاذا تلجأ إليه الأرواح. وعلى الفور سردت السيدة جونيش لي كيف كان التراث المولوي منسوجا في كل تفصيل من تفاصيله، ملابس الدراويش البيضاء ودوران الدراويش وهم في خشوع تام وصوت الناي الحزين، إذ كان كل شيء يعلم الشخص بأن يلتفت حول نفسه. لقد كان الجسم صامتا لكن الروح كانت دوارة كدوران الدراويش. ويعد متحف مولانا اليوم أحد أهم رموز مدينة كونيا، وفتح هذا المبنى أبوابه أمام الزوار كمتحف منذ عام 1926، إلا أنه في الواقع هو درقاه الدراويش وضريح مولانا جلال الدين الرومي. وأبرز أقسام المتحف لفتا للانتباه هو الضريح المعروف شعبيا باسم قبة الخضرة أو القبة الخضراء، وهذه القبة التي تركت بصمتها على صورة كونيا لعدة قرون أصبحت رمزا للمدينة، إضافة إلى أن المتحف يضم توابيت جلال الدين الرومي وعائلته وأقاربه والدراويش، كما أنه تعرض هنا مخطوطات ومزامير قصب وأزياء تعود للدراويش والعديد من القطع الأثرية التي تعكس ثقافة السماء. هذا ويزور المتحف آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم سنويا، وفي كل زيارة تذكرنا هذه المكانة بإرثها الذي يحيي الماضي وبروحانيتها التي تضفي على القلب طمأنينة. بعد زيارتنا تلك توجهنا نحو ضريح شمس الدين التبريزي، وخيم علينا صمت مطبق عند دخولنا الفناء. لقد كانت آثار الصداقة العميقة بين جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي واضحة للغاية، وبينما كنا نسير على طول الطريق المظلل وكأن صدى حديثهم يتردد في آذاننا، كما أن البساطة والتواضع الذي يتميز به الضريح عززت من الشعور بالروحانيات، وكان المرء يشعر بعمق بالطاقة الجياشة للقاء الصديقين الحميمين. ففي تلك اللحظة أدركت أن كونيا لم تكن مجرد مدينة ذات أبنية حجرية تاريخية فحسب، بل كانت مكانا يلامس القلب ويرشد الروح. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفار تجولنا في شوارع كونيا الهادئة مغذين قلوبنا بتسامح جلال الدين الرومي وصداقة شمس الدين التبريزي. وفي حلقتنا القادمة سأشارككم المعالم التاريخية لهذه المدينة العريقة ومأكولاتها الشهية، وكذلك الجمال المدهش الذي كان ينتظرنا في رحلة عودتنا. وفي الختام أقدم شكري لكم لمرافقتكم لي في هذه الرحلة الروحية، وحتى نلتقي في الحلقة المقبلة أترككم في أمان الله ورعايته.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 29 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة. أعزائي المستمعين، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البنايات والحكايات المخفية وسجل الأسفار.

أعزائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أعلنت وزارة الخارجية التركية عن قبول طلب البلاد في الانضمام بصفة مراقب مشارك في مؤتمر الأيبيري الأمريكي الذي يجمع دول أمريكا اللاتينية وشبه الجزيرة الأيبيرية، وسيوفر هذا الوضع لتركيا فرصة لتعميق حوارها السياسي مع الدول الأعضاء الاثني عشر في المؤتمر وتطوير التعاون في مجالات التجارة والثقافة والتنمية. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية بهذا الموضوع: يسرنا قبول طلب بلادنا للانضمام كمراقب منتسب في مؤتمر أيبيريو أمريكا، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأيبيرية للانضمام الأمريكية الذي عقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى لجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. أفيد بأن الجيش الإسرائيلي المعروف بجرائمه انتهك وقف إطلاق النار 5147 مرة في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025. وقدم بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة غزة معلومات حول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ توقيع الاتفاق. وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 5147 انتهاكا لوقف إطلاق النار منذ ذلك التاريخ، أسفر عن استشهاد 1421 فلسطيني. كما أكد البيان أن جميع التدخلات والانتهاكات في جميع مناطق قطاع غزة نفذت من قبل الجيش الإسرائيلي، وأنه تم اعتقال 198 شخصا خلال هذه الانتهاكات. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 من أكتوبر 2025 إلى 1422 شهيدا، إضافة إلى إصابة 4996 آخرين. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي حول مستجدات الضحايا جراء العدوان المستمر منذ أكتوبر 2023 أن المستشفيات استقبلت خلال 24 ساعة ماضية جثمان شهيد واحد و13 جريحا، على الرغم من دخول حيز وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أنه تم انتشال جثامين 834 شهيد من تحت الأنقاض منذ سريان الاتفاق لترتفع الحصيلة الإجمالية لشهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 74023 شهيد. دعا وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية وقطع الدعم الموجه لأطراف الصراع، مؤكدا أن ذلك يعد شرطا أساسيا لانتهاء الحرب الأهلية وتحقيق حل عادل يضمن عدم تجدد الاشتباكات في البلاد. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير سالم أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك. وأشار سالم إلى أن الإدارة الأمريكية رفضت منح تأشيرة دخول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ما حال دون مشاركته في الاجتماعات رفيعة المستوى ضمن أعمال الجمعية العامة. وأشدد وزير الخارجية السوداني على ضرورة نزع سلاح الجماعات والمجموعات المسلحة في البلاد وحصر حيازة السلاح واستخدامه تحت السلطة المباشرة للدولة ومؤسساتها الرسمية. ويشهد السودان منذ أبريل 2023 مواجهات مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن أزمة إنسانية تفاقمت مع نزوح الملايين ومقتل الآلاف من المدنيين وفق تقديرات أممية ودولية. ندد حلف الناتو بتهديدات روسيا باستخدام القوة واستخدامها للخطاب النووي، مؤكدا أن موسكو قدمت وثيقة غير رسمية للحلف وتم الرد عليها بشكل حازم، إذ قالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أليسون هارت في بيان صحفي: يمكنني أن أؤكد أن روسيا سلمت وثيقة غير رسمية إلى الناتو وقد أرسلنا ردنا عليها، مشددة على أن الناتو دفاعي وأن أنشطته وتدريباته لا تشكل أي خطر على أي منطقة روسية. هذا وأضافت هارت: ندين بشدة تهديد باستخدام القوة بما في ذلك الخطاب غير المسؤول المتعلق بالأسلحة النووية، داعية موسكو إلى إنهاء حربها على أوكرانيا وواصفة
التكتيكات الهجينة التي تلجأ إليها روسيا بأنها دليل عجز، مؤكدة

0: الكاملة للدفاع على كل شبر من أراضي الحلفاء.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي أن بلاده تنتظر الرد الأمريكي على المقترحات التي قدمتها عبر الوسطاء القطريين، مؤكداً عدم تقديم أي تنازلات في الملف النووي وأن المحادثات تتركز حصراً على قضية مضيق هرمز. وفي تصريحات صحفية أدلى بها في نيويورك ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، أوضح عرقتشي أنه التقى بالمسؤولين القطريين لبحث الشروط الإيرانية، مشيرا إلى أن قطر ستنقل هذه الأفكار إلى الإدارة الأمريكية، وتأمل طهران في تلقي الرد قريبا لاتخاذ القرارات المناسبة فور عودته إلى العاصمة. ونفى وزير الخارجية الإيراني التقارير الإعلامية الدولية التي تزعم تقديم طهران تنازلات نووية، مشددا على أن الموقف الإيراني ثابت لن يتغير ولم تجري أي مفاوضات بهذا الشأن، وأن النقاشات الحالية تقتصر على ملف مضيق هرمز. هذا وأكد عرقشي أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة باستجابة الولايات المتحدة الأمريكية لشروط المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، ووصف هذه الشروط بالعارض العادل والمنطقي للوصول إلى حل سلمي إذا كانت واشنطن جادة في تحقيق الهدنة. هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزاعم تفيد بأنه كان مستعدا لتخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. تناول ترامب هذه المسألة في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي معرض رده على تقرير نشرته منصة إكسيوس الإخبارية والذي ادعى استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران، قال ترامب: هذا غير صحيح، لم أعرض عليهم شيء. كما أفاد ترامب أن التقرير لا أساس له من الصحة، مشددا على ضرورة سحبه فورا. وكان تقرير لموقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم يكشف عن اسمهم أفاد بأن ترامب أبدى استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مقابل اتخاذ خطوات ملموسة بشأن البرنامج النووي الإيراني. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا بخصوص زيادة عدد القوات المسلحة، موجها برفع عدد الجنود الفاعلين إلى 1,550,000 جندي، وذلك مع استمرار الحرب في أوكرانيا لتدخل عامها الخامس وتزايد الخسائر لدى الطرفين. وبموجب التعديل الجديد يرتفع إجمالي منتسبي القوات المسلحة الروسية إلى 1,441,630 عنصرا بزيادة قدرها 15,500 جندي في الخدمة الفعالة. قدمت شركة أوبني آي الأمريكية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي اعتذارا رسميا للحكومة الأسترالية إثر تمكن أحد وكلائها الذكيين من اختراق النظام الصحي الحكومي في أستراليا. ونشرت الشركة عبر موقعها الإلكتروني رسالة اعتذار رسمية تناولت تفاصيل الخرق الأمني المذكور، وأوضحت في بيانها أن أحد نماذجها قام خلال عمليات التدريب والتقييم الداخلي في شهر يونيو حزيران الماضي، قام بالوصول بشكل غير مصرح به إلى الموقع الإلكتروني للحكومة الأسترالية، مؤكدة بالقول: كان ينبغي علينا إدارة رد فعلنا بشكل أفضل، نعتذر وسنعمل بشكل أفضل في المستقبل. ولفت البيان الانتباه لأن هذه الحادثة تمثل نوعا جديدا من الأحداث السبرانية التي تعكس تهديدا عالميا متصاعدا. يذكر أن الوكيل الذكي الذي طورته الشركة الأمريكية واجه حاجزا رقميا على الموقع الإلكتروني للحكومة الأسترالية، وعلى الرغم من الأوامر الصادرة فقد حاول تجاوز الحاجز الأمني مخترقا بذلك النظام الصحي للدولة. ورغم وقوع هذا الخرق الأمني في شهر يونيو حزيران، إلا أنه لم يكشف للرأي العام إلا الأسبوع الماضي من خلال تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 81 لجمعية العامة للأمم المتحدة. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

القلاع والأنفاق تحت الأرض، ظلام دامس وأسوار حجرية تاريخية ترتفع على الجانبين، ووقع أقدام يتردد صداه بين تلك الجدران. تخيلوا أنكم تتقدمون في ممر ضيق على عمق عدة أمتار تحت الأرض. هنا لا يمكنكم رؤية السماء، فكل ما يحيط بكم هو صمت الحجر والتراب، غير أن هذا المكان ليس مجرد كهف عابر، بل هو شاهد مدينة أخرى قائمة تحت قلب المدينة تجابه طغيان الزمن. إذن ما هي أغرب وسيلة للدفاع عن مدينة؟ هل هي تشييد الأسوار العالية أم بناء البوابات الضخمة؟ أم أن تهدم تلك الأسوار بيديك عندما يدق ناقوس الخطر؟ كان هذا بالضبط هو القرار الذي اتخذ في عسقلان عام 1191. أما عكا فنقلت دفاعاتها إلى باطن الأرض حفرا بين الأحجار وفي الأنفاق، وفي غزة لم تكن القوة التي تحفظ للمدينة بقاءها كائنة في أسوارها فحسب، بل في إرثها الأصيل الممتد عبر العصور وما تختزنه من سير العلماء وقوافل التجارة التي جابت طرقاتها. ثلاث مدن تاريخية رسمت معالم القدر في الجغرافيا الفلسطينية، وثلاث قصص صمود مختلفة يجمعها سؤال واحد: ما الذي يحمي المدينة والوطن حقا؟ عكا مدينة ساحلية قديمة تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وفي حضن خليج طبيعي، وقد كانت على مدى قرون واحدة من أهم المحطات في مسارات التجارة والحركات العسكرية وطرق الحج. وكما تؤكد منظمة اليونسكو، تمتلك عكا إرثا تاريخيا استثنائيا حيا فوق الأرض وتحتها منذ العصور الوسطى حتى يومنا هذا. عقب التحولات الكبرى في العهد المملوكي، دفن جزء كبير من المدينة الصليبية تحت التراب لتبنى فوقها المدينة العثمانية الحالية، واليوم لا تزال تلك الطبقة القائمة تحت الأرض تحتفظ بأزقتها وأحيائها ومبانيها وبنيتها التحتية المعقدة كما كانت. ومن هنا بالذات تبدأ حكاية عكا، حتى وأن أبيدت المدينة فوق الأرض فإنها تواصل الحياة وتحتفظ بهويتها تحتها. يعد نفق فرسان الهيكل أحد أشهر المعالم في هذه الشبكة تحت الأرض، وتظهر الأبحاث الأثرية أن هذا الممر الحجري الذي يبلغ طوله نحو 350 مترا كان يستخدم كخط سريا يربط الميناء بالمواقع الاستراتيجية، وبينما كانت الحياة تمضي فوق الأرض كانت هناك شرايين خفية في الأعماق تؤمن للمدينة سلامتها وتواصلها. ولم تقتصر قصة الصمود في عكا على العصور الوسطى فحسب، فعندما حاصر نابليون بونابرت المدينة عام 1799، تمكنت قوات الدفاع العثمانية الفلسطينية بقيادة أحمد باشا الجزار من دحر الجيش الفرنسي وإرغامه على التراجع، وحينها أثبتت عكا للعالم مجددا كيف يتحول الحجر إلى مقاومة عابرة للزمن عندما يقترن بالاستراتيجية السديدة. عندما نتجه جنوبا على طول الساحل نجد مدينة عسقلان بانتظارنا. هذه المدينة القديمة والتي لقبت في الأدبيات العربية بعروس الشام لموقعها الاستراتيجي بين مصر وبلاد الشام، اشتهرت بأسوارها التي يصعب اقتحامها، غير أن القصة الأكثر راديكالية لعسقلان في التاريخ كتبت لحظة هدم تلك الأسوار. في عام 1187 استعاد صلاح الدين الأيوبي المدينة من الصليبيين، ولكن مع اندلاع الحملة الصليبية الثالثة بعد سنوات قليلة ظهر احتمال وقوع المدينة في أيدي العدو وتحويلها إلى قاعدة عسكرية قوية. وهناك اتخذ صلاح الدين عام 1191 قرارا استراتيجيا غاية في الصعوبة وأمر بهدم أسوار عسقلان. هدم دفاعات مدينة ما بيديك من أجل حمايتها،
قد يبدو الأمر متناقضاً صارخاً للوهلة الأولى، لكنه كان تحركاً محسوباً بدقة في العلوم العسكرية والاستراتيجية، إذ لم يكن الهدف التحصن خلف الأسوار، بل حرمان العدو من استغلال تلك القوة ضد الأراضي الفلسطينية مجدداً. وهكذا لم تكن أسوار عسقلان مجرد خط دفاع، بل كانت رمزاً للسيادة والكرامة والهوية على تلك الأرض. وغزة. في غزة تتجاوز القصة مفهوم القلعة بكثير، لأن لفهم غزة لابد من النظر إلى الخريطة وإلى الطرق التي تخترقها. تقع غزة على الطريق الرئيسي بين مصر ودمشق. كانت غزة نقطة عبور للتجار والحجاج والجيوش، لكن الجانب الأقل إدراكاً في تاريخ هذه المدينة هو كونها مركزاً علمياً شامخاً. اليوم وللأسف الشديد يقترن اسم غزة

كثيرا بالاحتلال والحروب، غير أن دراسة أكاديمية نشرتها مجلة الجمعية الملكية الآسيوية Journal of the Royal Asiatic Society المرموقة تكشف بالوثائق التاريخية كيف تحولت غزة في العصر المملوكي إلى مركز فكري إقليمي. إن الاستثمارات التي شهدتها غزة بين عامي 1260 و1516 مهدت الطريق لتأسيس مؤسسات تعليمية متينة وبروز بيئة علمية واسعة. خلال العصرين الأيوبي والمملوكي أقام في غزة جمع غفير من المحدثين والعلماء الذين كانوا يتنقلون ما بين مصر وسوريا، حيث ألقوا دروس الحديث وصنفوا المؤلفات. وبذلك لم تكن غزة مجرد محطة للقوافل التجارية، بل كانت مستقرا للفكر والعلم. فعظمة المدن لا تقاس بارتفاع أسوارها فحسب، بل بقيمة من أنجبتهم واستضافتهم من أصحاب الفكر. لقد كشفت لنا عكا عن المقاومة الكامنة في أعماق الأرض، وأبرزت لنا عسقلان العقل الاستراتيجي القادر على التضحية حين يلزم الأمر، بينما أثبتت غزة أن الطرق لا تنقل البشر فحسب، بل تحمل العلم والثقافة أيضا. غير أنه بعد أن تعلم الإنسان قياس الأرض ورفع الأسوار وحفر الأنفاق تحتها، يمم وجهه شطر مكان آخر نحو السماء. أولئك الذين حرسوا القلاع ليلا لم يكونوا وحدهم في الظلام، فقد كانت النجوم المطلة عليهم تهمس لهم بالاتجاهات والوقت والمسافات. لم يكتفي الإنسان بحماية مدينته، بل تعلم قراءة السماء ليهتدي بها في مساره. ولكن متى وكيف بدأ الإنسان قراءة السماء كأنها خريطة مفتوحة؟ في الحلقة القادمة سننطلق في رحلة ساحرة تمتد من أعماق الأرض إلى آفاق السماء السرمدية. دمتم بخير. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتها عن تلك المغامرات الشيقة. أنا سيرا ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفار، حيث سأواصل رحلتي بالتوجه إلى مدينة مميزة أخرى ألا وهي مدينة كونيا. بعد أن تركنا شوارع أنقرة الصاخبة خلف ظهرنا، انطلقنا أنا ورفيقتي في الرحلة وهي السيدة جنش متوجهين إلى مدينة كونيا. ولم تكن هذه الرحلة مجرد رحلة نقوم بها بين المدن، وإنما في الوقت ذاته ستكون خطوة نلقيها من أجل انغماسي في أعماق روحي. ولطالما كانت مدينة كونيا ملتقى للدراويش والعلماء وأصحاب القلوب الرحيمة. إنها المدينة التي تعتبر ملتقى للسلام الداخلي. هذا وكان نسيم الصباح العليل لا يزال يداعبنا عند صعودنا في عربات القطار السريع التي كانت مركونة في المحطة. لقد كانت الشمس تشرق للتو وضوءها المتسلل من النافذة ينعكس على القضبان. انتابني شعور بحماس الرحلة وفي الوقت ذاته براحة بال عند الوصول إلى مدينة كونيا. والأهم من ذلك كله كانت السيدة جنش بجانبي. هدوئها وحكمتها غرسا في قلبي شعورا بالأمان منذ بداية هذه الرحلة. ولا يسعني إلا أن أقول إن هذه المدينة أسرتنا منذ الوهلة الأولى بجمالها الطبيعي وجوها المفعم بالأمان والسلام. إذا كنتم مستعدين فهلموا بنا كي نواصل رحلتنا واكتشاف أماكن جديدة ونجمع المزيد من الحكايات والقصص. طوال الطريق حدثتني السيدة جنش عن الروحانيات التي تحملها مدينة كونيا اعتبارا من العصر السلجوقي وحتى يومنا الحاضر، إذ قالت إن مدينة كونيا ليست مجرد مدينة، إنها عبارة عن درجة يدعو القلوب إلى السكينة. صاد صمت هادئ داخلي وأنا أستمع إليها. حتى قبل وصولي إلى المدينة شعرت وكأن روحي قد انتقلت إلى عالم آخر. وعندما وصل القطار إلى محطة كونيا استقبلنا حجد من الناس منتشر في فناء المحطة الفسيح، حيث خطوات الركاب المتسارعة وصوت عجلات الحقائب وصيحات الباعة شاي سميت. كل هذا كان انطباعي الأول عن هذه المدينة. وبدا الهواء النقي للمدينة ورحابة السماء اللامتناهية وكأنهما يقولان إن التنفس هنا أعمق عما هو عليه في أي مكان آخر. وبينما كنا نسير على طول الشوارع الواسعة لفت انتباهي البنى المنظمة لكونيا وجوها الهادئ. وبعيدا عن صخب حركة المرور كان يسود جو هادئ في المدينة. لقد كان الناس يسيرون بهدوء وبسلام، حتى إن الشكل الطاغي على وجوههم كان أكثر هدوءا وبعيدا عن الضجيج والضوضاء والسرعة. لقد كان الأمر كما لو إن المدينة تدعونا لأخذ نفس عميق وتهمس في أذننا مرحبا بكم في مدينتنا. ووجهنا وجهتنا فورا إلى متحف مولانا، حيث أن قبته الخضراء ترتفع نحو السماء وكأنها البوابة المفتوحة في السماء لاستقبال الأدعية. وبعد أن ألقينا الخطوة الأولى في الحديقة امتزج صوت خفقات أجنحة الحمام بألحان ناي. وبينما كنا نسير في فناء الضريح جلال الدين الرومي شعرت بسكينة لا توصف في قلبي. ونحن نواصل المسير ببطء نحو باب متحف مولانا
التفتت نحوي السيدة جناش وقالت مبتسمة: أتعلمين يا سيران إن مولانا جلال الدين الرومي لا يعتبر نور وإشراقة مدينة كونيا فحسب، بل نور وإشراقة البشرية جمعاء، كما إن هذا الصوفي العظيم الذي عاش في القرن 13 علم الناس الحب والتسامح والوحدة، ونداؤه الأشهر اظهر كما أنت وكن كما تظهر. هو في الواقع عناق يتجاوز كل الاختلافات والفوارق، وحسب فلسفة مولانا فإن الإنسان يقترب من الله عز وجل عندما يجد الحقيقة في داخله، حتى إن رقصات الدراويش الدوارة ترمز إلى عملية البحث عن هذه الحقيقة، وقال فيها: عندما يدور الجسم يتوجه القلب نحو الله. فبينما كنت أتأمل لتلك الكلمات شعرت وكأن رحلة قد بدأت في داخلي حتى قبل دخول الضريح هذا. وفي داخل الضريح كان الناس المتجمعين حول الضريح كانوا يصلون والدموع تنهمر من عيونهم. وفي تلك اللحظة أدركت أن هذا المكان لم يكن مجرد مساحة محاطة بجدران حجرية، بل كان ملاذا تلجأ إليه الأرواح. وعلى الفور سردت السيدة جناش لي كيف كان التراث المولوي منسوجا في كل تفصيل من تفاصيله، ملابس الدراويش البيضاء ودوران الدراويش وهم في خشوع تام وصوت الناي الحزين، إذ كان كل شيء يعلم الشخص بأن يلتفت حول نفسه. لقد كان الجسم صامتا لكن الروح كانت دوارة كدوران الدراويش. ويعد متحف مولانا اليوم أحد أهم رموز مدينة كونيا، وفتح هذا المبنى أبوابه أمام الزوار كمتحف منذ عام 1926، إلا أنه في الواقع هو درقاه الدراويش وضريح مولانا جلال الدين الرومي. وأبرز أقسام المتحف لفتا للانتباه هو الضريح المعروف شعبيا باسم قبة الخضرة أو القبة الخضراء، وهذه القبة التي تركت بصمتها على صورة كونيا لعدة قرون أصبحت رمزا للمدينة، إضافة إلى أن المتحف يضم توابيت جلال الدين الرومي وعائلته وأقاربه والدراويش، كما أنه تعرض هنا مخطوطات ومزامير قصب وأزياء تعود للدراويش والعديد من القطع الأثرية التي تعكس ثقافة السماء. هذا ويزور المتحف آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم سنويا، وفي كل زيارة

ذكرنا هذه المكانة بإرثها الذي يحيي الماضي وبروحانيتها التي تضفي على القلب طمأنينة. بعد زيارتنا تلك توجهنا نحو ضريح شمس الدين التبريزي، وخيم علينا صمت مطبق عند دخولنا الفناء. لقد كانت آثار الصداقة العميقة بين جلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي واضحة للغاية، وبينما كنا نسير على طول الطريق المظلل وكأن صدى حديثهم يتردد في آذاننا، كما أن البساطة والتواضع الذي يتميز به الضريح عززت من الشعور بالروحانيات، وكان المرء يشعر بعمق بالطاقة الجياشة للقاء الصديقين الحميمين. ففي تلك اللحظة أدركت أن كونيا لم تكن مجرد مدينة ذات أبنية حجرية تاريخية فحسب، بل كانت مكانا يلامس القلب ويرشد الروح. أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفار تجولنا في شوارع كونيا الهادئة مغذين قلوبنا بتسامح جلال الدين الرومي وصداقة شمس الدين التبريزي. وفي حلقتنا القادمة سأشارككم المعالم التاريخية لهذه المدينة العريقة ومأكولاتها الشهية، وكذلك الجمال المدهش الذي كان ينتظرنا في رحلة عودتنا. وفي الختام أقدم شكري لكم لمرافقتكم لي في هذه الرحلة الروحية، وحتى نلتقي في الحلقة المقبلة أترككم في أمان الله ورعايته.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.